0: الأرض وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد، ورد ووالدينا وأسرانا وأسرانا محمد وعلى محمد، اللهم أحفظنا على ذلك، وأعمتنا على ذلك، واحفظنا في شفعة من أحب محمد وعلى
1: Itulah terdengar di mana saja Anda berada. Dalam sama-sama kita ikuti rangkaian ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutek yang penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi yang umur, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ferdi beserta saya Aryan Wiparan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke studio.